أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: عيونك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: H M F M sponsor.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد، تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: A 2 MFM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحق من شكر وأولى من حمد، الجليل لم يولد ولم يلد، أظهر في مصنوعاته العجائب الباهرة، وتفرد في ملكه بالقدرة القاهرة، ووعد المتقين الفوز في الآخرة، فالبشرى للموعود بما وعد. تعالى أن يشبه ما صنعه، وأن يقاس بما خلقه، سبحانه لا وزير له ولا شريك معه، فاعلم هذا واعتقد، وتمسك بالكتاب والسنة ولا تمل عنهما، وسلم إليهما وتسلم العلم منهما، ولا تنطق برأيك وظنك فيهما، هذا مذهب أهل السنة، لا تنقص ولا تزد. والصلاة والسلام على رسوله محمد خير مولود ولد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق، وتيسر بها الأرزاق، وتدفع بها المشاق، وتملأ بها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم، من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق، برحمة منك يا عزيز ويا خلاق. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب، العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، وزدنا يا مولانا حبا فيه، وبجاهه عندك فرج عنا ما نحن فيه. اللهم يا ربنا فرج عنا ما أهمنا، اللهم يا ربنا تب علينا وانصرنا، اللهم أمدنا بمدد من عندك يا قوي يا متين، واشف صدور قوم مؤمنين، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وثبتنا على نهج رسولك محمد صلى الله عليه وسلم طه الأمين، واجعلنا من أهل النجاة يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة من أهل الفردوس الأعلى، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين، برحمتك نستغيث، فأغثنا يا مولانا يا الله يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وبالقرآن إماما. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الموعظة لها أثر عظيم في حياتنا، ولا سيما في هذه الأيام التي كثرت فيها الصوارف عن الخير والخلق الكريم. والموعظة لغة مشتقة من الوعظ، والوعظ النصح والتذكير بالعواقب. وقال الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب. والعظة اسم للوعظ، وكذا الموعظة. وقد قيل: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. والموعظة هي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: كنتم خير أمة أخرجت للناس،
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعظ قومه وأن يقول لهم قولا بليغا، فقال سبحانه: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقد أمر الله عز وجل بالموعظة الحسنة، فقال سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وذكر الله عز وجل موعظة لقمان لابنه، فقال سبحانه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال ربنا عز وجل يوصي بالوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال تعالى يذكر تتمة موعظة سيدنا لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. موعظة جمعت فأوعت، وكانت نبراسا للمواعظ الحسنة التي تعالج أهم الأمور. فقد أوصاه بالبعد عن الشرك والتزام التوحيد، وذكرت الآيات ضمن هذه الوصية الجميلة وصية الله بالوالدين وبرهما ولو كانا كافرين، إلا أن يأمرا بالشرك أو المعصية فلا طاعة لهما عندئذ. وبين لقمان لابنه أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الأعمال مهما كانت خفية دقيقة يأتي بها الله يوم القيامة ويجازي عليها، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فالله تعالى يعذب من يشاء. وأمر لقمان ابنه بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما أصابه، وفي ذلك إشارة إلى أن الداعي إلى الله قد يصيبه بعض الأذى بسبب دعوته، كما حصل مع الأنبياء عليهم السلام وهم أحب الخلق إلى الله أوذوا، وليس معناه أن الله لم ينصرهم. وهذه مواعظ نتعظ بها، ولذلك ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم. فإذا المواعظ لها أثر كبير ولها نفع عظيم، وقد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة. فإذا انفصل عن مجلس الذكر والطاعة عادت القسوة والغفلة، ثم إن الناس يتفاوتون في ذلك. فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفة واحدة من اليقظة عند سماع الموعظة وكذا بعدها. في فرق: الإنسان عادة عندما يستمع إلى الموعظة قلبه يرق، لكن إذا وقد يبكي ويتأثر، وإذا انفصل عن هذا المجلس الذي حصل فيه الوعظ و
عافس الحياة وانشغل بانشغالاته يقل هذا التأثير شيئا فشيئا، فيعود إلى غفلته وانشغاله في الدنيا. الناس يتفاوتون في هذا، لكن الحالة العامة أن القلب ما بيكون على حاله على صفة واحدة من اليقظة، بيكون مختلف. يعني أول ما يسمع الموعظة بيكون له تأثير، بعديها بفترة وبعد ما ينشغل بها الحياة التأثير بتغير. لماذا؟ لسببين. الأول، قال العلماء إن المواعظ كالصياط، تعرفوا الصوت اللي بنضرب فيه الواحد، المواعظ كالصياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها. يعني شعورك بالألم بضرب السياط أثناء الضرب ما بيكون مثل شعورك بعد الضرب بمدة، بعد بشهر مثلا، لأن الألم يزول شيئا فشيء بعد مدة. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة، يعني قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وأنصت بحضور قلبه، فإذا عاد إلى الشواغل الدنيوية اجتذبته بآفاتها. فالإنسان في حال سماعه للمواعظ ينقطع عن شواغل الدنيا وما فيها من متاعب وأكدار وهموم، فإذا انقطع عن مجلس العلم والوعظ والذكر عاد إلى هم الدنيا ونكدها. وهذه حالة تعم الخلق، إلا أن أهل الصلاح، أرباب العقول واليقظة، أصحاب العقول النيرة، يتفاوتون في بقاء الأثر. فمنهم من يعزم بلا تردد ويمضي من غير التفات، فلو توقف بهم ركب الطبع لضجوا. وهؤلاء هم الأكابر، هؤلاء الذين يحاسبون أنفسهم، يراقبون أفعالهم وأقوالهم، يطيعون ربهم في السر والعلن، يكونون في خلوتهم كجلوتهم، فيتقون الله عز وجل ولا يعصونه في حال كونهم أمام الناس والملأ أو في حال خلوتهم، لأنهم أيقنوا بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، وأن النفس لأمارة بالسوء، فإن تركت بلا تهذيب انحرفت عن الصراط المستقيم وعن الدرب القويم، فسعوا إلى صلاحها وكسرها بقطعها عن شواغل الدنيا الفانية. فانطبق عليهم قول القائل: لله أقوام امتثلوا ما أمروا وزجروا عن الزلل فانزجروا، إذا لاحت الدنيا غابوا وإذا بانت الأخرى حضروا، فلو رأيتهم في القيامة إذا حشروا يقول ربهم: إني جزيتهم اليوم بما صبروا. جن عليهم الليل فسهروا، وطالعوا صحف الذنوب فانكسروا، فانظر بماذا وعدوا في الذكر وذكروا، يقول ربهم: إني جزيتهم اليوم بما صبروا. ربحوا والله ما خسروا، وعاهدوا على الزهد فما نقضوا، وتفقدوا أنعم المولى فاعترفوا وشكروا، يقول ربهم: إني جزيتهم اليوم بما صبروا. بيوتهم في خلوها كالصوامع، وعيونهم تنظر التقى من طرف خاشع، والأجفان قد سحت سحب المدامع، تسقي بذر الفكر الذي بذروا، يقول ربهم: إني جزيتهم اليوم بما صبروا. قلوب في الخدمة حضرت، أسرار بالصدق عمرت، كم شهوة في صدورهم انكسرت، أخبارهم تحيي القلوب إذا نشرت، ويقال عن القوم إذا نشروا، يقول ربهم: إني جزيتهم اليوم بما صبروا. جدوا فليس فيهم من يلعب، وأذابوا قلوبهم بقلة المطعم والمشرب، فغدا يقال: كل يا من لم يأكل واشرب، يا من لم يشرب،
أذكارهم في الحياة وإن كانوا قبروا يقول ربهم إني جزيتهم اليوم بما صبروا. علموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وأن من وافق مرادها فارق دينه، فركبوا من التقى في سفينة أشحنوها بالزاد وعبروا يقول ربهم إني جزيتهم اليوم بما صبروا. بلغنا الله ذلك المبلغ، وأسمعنا زجر الناصح فقد أبلغ، وسترنا من العقاب فإنه إن عفا أسبغ، ولولا عونه ما قدروا يقول ربهم إني جزيتهم اليوم بما صبروا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل التقوى، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل العقول النيرة، ومن الذين يعملون بما أمرهم به الله، ويتعظون بالمواعظ، ويعتبرون بالعبر.

أسعد الله صباحكم أينما كنتم ويسر الله لكم سبل الخير ووفقكم وأعانكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. إذن قلنا القلوب تختلف وأحوال البشر متفاوتة، بعض الناس يتأثرون بالمواعظ، وبعض الناس قلوبهم قاسية، بعض الناس يخطئون فإذا استمعوا إلى الموعظة لانت قلوبهم ورجعوا إلى الحق. أحوال البشر متفاوتة، لكن قلنا أرباب اليقظة أصحاب العقول النيرة يثبتون ويراجعون أنفسهم، يحاسبون أنفسهم في كل وقت، كما قال سيدنا حنظلة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن نفسه نافق حنظلة. هذا حنظلة رضي الله عنه هو حنظلة الأسيدي، صحابي جليل وكاتب الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج الإمام مسلم عن حنظلة رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر، واسمعوا ماذا قال وتأملوا بكلامه. قال: لقيني أبو بكر، أي الصديق رضي الله عنه، فقال، أي قال سيدنا أبو بكر لسيدنا حنظلة: كيف أنت يا حنظلة؟ مثل ما بيسأل أي واحد فينا صديقه إذا التقى به: كيف حالك؟ قال: فقلت نافق حنظلة، عم بيحكي عن حاله، نافق حنظلة. فقال أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وأعادها ثلاث مرات. فلنتأمل هذه الكلمات ولنتأمل ما جاء في معنى ذلك. قول حنظلة رضي الله عنه عن نفسه نافق حنظلة، ماذا أراد به؟ أراد نفاق الحال لا نفاق الإيمان، يعني ما أراد من ذلك أنه من المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، لا لا لا، أراد نفاق الحال. هو يخبر عنه لما رأى من نفسه ما لا يرضى لمخالفة السر العلن، يعني هو راقب نفسه عندما يكون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إلى مواعظ النبي عليه السلام، يكون متأثرا تأثرا كبيرا وشديدا، تخلى عن كل مشاغل الدنيا وفكره صار منصرفا إلى الآخرة والعمل لها. لكن بعد أن يفارق مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وينشغل في مشاغل الحياة يقل عنده هذا التأثير. لذلك هو فكر: أنا عندما أكون عند النبي أكون في حال، وبعد الخروج من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام أكون بحال آخر، تأثري بيكون أضعف. فعشان هيك قال عن حاله نافق حنظلة. هذا الأمر كما

يصيب يصيبنا نحن أيضا، ونحن على تفاوت في هذا. هلأ في ناس بيستمع للموعظة وبيكون يعني بتكون الموعظة شديدة جدا، مؤثرة جدا، بتشوف ناس تبكي ناس ما بتبكي، ناس تأثرت ناس ما تأثرت، في ناس فورا بتوب وفعلا بيراجع حاله، وناس بتلاقي يمكن بالزاوية قاعد بيضحك ما تأثر. القلوب مختلفة، القلوب مختلفة. وإلا لكان آمن الذين دعاهم الأنبياء إلى الإيمان، لكن في ناس ما بتأثروا، في ناس بتأثروا، حتى اللي بتأثروا يعني التأثر درجات متفاوتة بين الناس. في ناس كان يغمى عليه من شدة الموعظة، يغمى عليه. في ناس مثلا بيقشعر بدنه، في ناس بتدمع عينه، في ناس فعلا بتكون سبب في تغيير حياته هاي الموعظة. في ناس بيسمع هلا بتأثر وبعديها بيقل التأثر بعدين بنسى. أحوال البشر مختلفة وهذا جميعنا يراه. فحنظلة كان عنده يقظة، عم بيفكر ليش هيك عم بيصير معي، ليش بكون متأثر كثير بعدين بس أنشغل بمشاغل الحياة بقل التأثير، بقل هذا التأثير عندي. عم بيفكر بينه وبين حاله، هو ماذا قال؟ قال نافق حنظلة لما سأل ليش، قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين. يعني بنكون عند النبي عليه السلام عم بيذكرنا بيوعظنا بيرغبنا بالجنة وبيحذرنا من النار. يذكرنا بالنار يعني بعذابها تارة، والجنة أي بنعيمها، يعني ترهيب وترغيب، حتى صرنا يعني كأن رأي عين من قوة تأثير موعظة النبي عليه السلام. يا حبيبي يا رسول الله بالله عليكم، احنا مرات بنسمع لشخص بيكون عنده تأثير كبير جدا، فعلا مؤثر، موعظته مؤثرة، لكن هل فكرتم لو كنا في عصر السعادة وجالسنا الرسول عليه السلام، كنا في مجلسه أمامه ننظر إليه ونستمع إلى كلامه ونسمع صوته، أي تأثير هذا؟ مين قد ما يكون بتعرف حدا عنده تأثير كبير جدا، ماذا ستكون قوة، يعني ماذا سيكون قوة تأثير موعظته بالنسبة لموعظة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من قوة موعظة الرسول عندما يذكرهم بالنار والجنة، بيقول سيدنا حنظلة كأن رأي عين، من قوة موعظته كأنه بس يحذرنا من النار، كأنه الآن شايفينها من قوة موعظة النبي عليه السلام، وبس رغبنا بالجنة كأنه شايفينها بعيوننا. لذلك قال كأن رأي عين يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، كأن نرى الجنة والنار رأي عين، متأثرين تأثر كبير جدا. قال فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلص المجلس فارقنا، شو قال؟ قال عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، يعني خالطنا أزواجنا وأولادنا ولعبناهم وعالجنا أمورهم واشتغلنا بمصالحهم، ليه إلى الآن إحنا بنعمل هيك؟ والضيعات، الضيعات يعني الأراضي والبساتين، كل واحد مصلحته وشغله يعني. فلما راح وخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال له والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي، يعني أنت تأثرت بعدين قل التأثر، هذا اللي صار معك. لو تدومون على ما تكونون عندي، يعني لو تدومون أي في حال غيبتكم مني على ما تكونون عندي، نفس الدرجة ظليتك متأثر من صفاء القلب والخوف من الله، لو بتظلكوا هيك ما بيقل التأثير. قال لصافحتكم الملائكة أي علانية، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، هي هيك الحياة. شو يعني ساعة وساعة؟ يعني ساعة منافسة للآخرة وساعة معافسة، الواحد بنشغل فيها بما شغل الدنيا، بس وين الذكاء؟ إنه نجعل ساعات المنافسة أكثر من ساعات المعافسة. ف
هؤلاء الأكابر. وأبو بكر، أبو بكر أفضل إنسان خلقه الله بعد الأنبياء. لما قال له سيدنا حنظلة شو بصير معه، قال له والله إنا لنجد مثل هذا، رضي الله عنك أيها الصديق، ماذا نقول نحن؟ هؤلاء القوم هم الذين حاسبوا أنفسهم تماما، حاسبوا أنفسهم محاسبة شديدة، والله حاسبوا أنفسهم محاسبة شديدة. هلأ في ناس يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانا، ويدعوهم ما تقدم من المواعظ إلى العمل أحيانا، يعني كما قال العلماء هم كالسنبلة تميلها الرياح. وهنالك أقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه بس. طيب لوين منوصل؟ نوصل إنه الإنسان مهم جدا إنه يشتغل على إصلاح قلبه، مهم جدا يحاسب نفسه، مهم جدا أن ينظر الواحد منا فيما قدمه لآخرته، كما أمرنا الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. في ناس ناسين تماما، لا صلاة لا صيام لا كذا لا كذا، وعايشين بهالحياة كأنه سوف يخلد فيها، في غفلة شديدة. وفي ناس لا بتحاسب حالها، وإذا غلط فولا بيراجع نفسه بيتوب. وهي وصية سيدنا عمر رضي الله عنه حيث قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فالذين يخشون الله عز وجل، الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يحاسبون أنفسهم ويتوبون إلى المولى عز وجل حذرا من الغفلة التي هي قساوة القلب. وقد قال ربنا عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. فنحن علينا أن نعمل على إصلاح أنفسنا حتى لا نكون من الغافلين. الغفلة يا أحبابنا هي غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له، هذه الغفلة، غيبة الشيء عن بال الإنسان. وقد استعمل في من تركه إهمالا وإعراضا، كما قال ربنا وهم في غفلة معرضون، وقال ربنا ولا تكن من الغافلين. فالغفلة ترك باختيار الغافل، باختيار. أما النسيان فهو ترك بغير اختيار الإنسان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن حبان وابن ماجه إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ شو هو؟ مش المعصية، يتجاوز عنا في المعاصي؟ لا، الخطأ يعني سبق اللسان، هذا ما بنكتب علينا، تجاوز الله عن ذلك. الخطأ مش بإيدك، اللي هو سبق اللسان، دي أحكي كلمة طلعت كلمة ثانية، كالذي أضاع ناقته فلما وجدها من شدة فرحتي وأراد أن يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فقال اللهم أنت، أراد أن يقول أنا صار معي سبق لسان، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، سبق لسان. ما بيقوله كفرت برب العالمين؟ لا لا، هذا سبق لسان، صار معه إيش؟ صار معه سبق لسان. سبق اللسان مرفوع عنه القلم، الإنسان فيه يعني لا يؤاخذ به، سبق اللسان لا يؤاخذ به الإنسان. والنسيان وما استكره عليه. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه نعم المولى ونعم النصير، وعليه تكلاننا وإليه المصير.

أسعد الله صباحكم أينما كنتم، ويسر أموركم، وغفر الله عز وجل لي ولكم، وجعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله أن يحفظني وإياكم من الغفلة، من غفلة القلوب. هذه الغفلة إذا أصابت القلب استحكمت منه، وهذه الغفلة لها علامات، لها أسباب. ومن علامات الغفلة التكاسل عن الطاعات. اسمعوا ماذا قال الله عز وجل عن المنافقين، في وصف المنافقين. قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وأما ما جاء في حديث صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حيث قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت. الله أكبر. قالت: ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، يعني يصلي قضاء. قال: فسأل النبي عليه الصلاة والسلام صفوان عما قالت، وكان صفوان عنده، فسأله عن هذه الدعوة التي ادعت عليه، ما جوابه عنها؟ فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ سورتين فقد نهيتها عنها، يعني هي تتشاغل عنه بالصلاة وهو يريدها، وليس المراد بالضرب هنا الضرب المؤذي، يعني هكذا ورد في الحديث. وكونها تقرأ سورة طويلة أو سورتين طويلتين وهو يريدها، فإن هذا هو الذي دفعه إلى ذلك. وذكر له أمر الصيام، قالت: ويفطرني إذا صمت. قال: فإنها تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، يعني بتصوم مش رمضان ولا قضاء، عم بتصوم تطوع نفل. فقال عليه الصلاة والسلام عندئذ في الحديث المعروف: لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها، يعني ما بتصوم النفل مش الفرض إلا بإذن زوجها. قال: وأما قولها بأني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإن أهل بيت قد عرف لنا ذلك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا استيقظت فصلي. هلأ صفوان ما كان من المنافقين؟ لا، حتى قال عنه عليه الصلاة والسلام: ما علمت عليه إلا خيرا، كما جاء في الصحيحين. لكن هو ذكر الحال الذي عليه. هلأ المؤمن الصالح لا تثقل عليه الصلاة، وإنما قد ينام عنها لغلبة النوم عليه. أما المنافق تثقل عليه الصلاة حتى لو كان صاحي، كما قال ربنا عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وصلاة الفجر والعشاء أشد ثقلا عليهم، وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما، لأن العشاء هو وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم. فإذن من الأسباب اللي إحنا بنندير بالنا على حالنا منها حتى الواحد ما يوصل للغفلة أو ما يوقع بالغفلة، إنه ما يتكاسل بالطاعة. الأمر الثاني إنك ما تستصغر الحرام، ما تتهاون فيه. حتى بعض الناس بيصير إنه إذا كانت المعصية من الصغار مش من الكبائر بيتهاون إنه يسويها. والنبي ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟
الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا فقال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، وأشار عليه الصلاة والسلام بيده فوق أنفه، كما روى البخاري. في ناس هنا بيبين قديش تأثير القلب، إذا عصى الله ولو بمعصية صغيرة، هذا حال المؤمن الصالح، كأنه جبل بده يوقع عليه من شدة الخوف من الله، فتراه يسارع إلى التوبة وبيستعتب حاله وبيستقطي حاله. أما الإنسان الفاجر بيعمل الذنوب ولا كأنه عمل إشي، بحط راسه على المخدة وبينام مثل ذبانة وقفت على منخار وبعدها، ولا أخذ الموضوع من تفكيره إشي. فبده يدير باله الواحد على حاله أنه ما يستصغر فعل المعاصي والمحرمات. والأمر الثالث اللي هو ما تألف المعصية وما تجاهر بالمعصية، إذا غلط الواحد فينا يستر على حاله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. يا لطيف، احنا ما بنغلط، اذا غلطت استر على حالك، ما تفضح حالك، ما تروح تحكي، وتب الى الله. كل امتي معافى الا المجاهرين. في ناس بتغلط الغلطه بروح بقعد مع اصحابه، اما امبارح زنيت، امبارح شربت خمره، امبارح عملت وسويت، ربنا ستر عليك، تروح أنت تفضح حالك. لذلك قال عليه السلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وهذا الأمر الذي يقع فيه يصير من الغافلين، يصير من الغافلين. اللهم احفظنا وسلمنا وطهر قلوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين ومن أصحاب العقول النيرة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين، والطف بنا وارحمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم يا ربنا برحمتك نستغيث، فأغثنا وارحمنا وتجاوز عنا، إنك على كل شيء قدير وبعبادك لطيف خبير. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: sponsoring 2MFM.
1: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximise your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
2: MFM sponsor. هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
3: فضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود، باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
7: Sponsoring 2MFM.
8: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
9: To MFM sponsored by the following.
10: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: Dear listeners, welcome to On 92.1 FM. I'm your co-host today alongside Hajja Hanadi.
1: بارك الله فيك سمية، أهلا وسهلا فيك وبكل مستمعين الكرام الذين يستمعون إلى الموجة 92.1 FM، يتابعون أيضا عبر الويب سايت على الموقع 2mfm.org.

0: have a guest, a special guest, Sheikh Mahmoud Alwan, who will address the two topics that we've spoken about over the last couple of days.
1: بارك الله فيك سمية. إذا مستمعينا الكرام اليوم سيكون معنا الشيخ محمود علوان ليقدم لنا ولكم بعض النصائح الدينية مما يتعلق بترك التنعم ومحاربة النفس.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6 perkara. Para sahabat bertanya, apakah 6 perkara tersebut ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jika engkau bertemu dengan seorang muslim maka ucapkanlah salam terhadapnya. Jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Jika ia meminta nasihatmu maka berikanlah nasihatmu kepadanya. Jika ia bersin lalu memuji Allah maka doakanlah dia. Jika ia sakit maka jenguklah, dan jika ia meninggal dunia maka antarkan jenazahnya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah